عماش موت مصغر واللي ما غرب ما نربش ويه ما في وقار نوزن كيف نوزن البطي ويش نيقارم كيش نانو ويه رازش نيد نيوش ويه ما شوكا بام ما شوك ناصدك ويه ويه Thank you.

شلبت سين عصبلات شلبت وباب من كتب سالي النرفل سوق مكالم عصن جراكي رينيش بيبقى لابي سيزا سيزا

0: تطلب بقى كده عارف ما دي وعرفت انك تمشي من اللي في دي هار من غير نجوم ما نبيع تطلب من دي ما كده
1: What's me about? Man, I'm sure the weather was great.

0: بين دهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما اطل من الشباك بين دهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو قال بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو قال بيناديني come on baby إيلادو
1: إيلادو
0: come on here
1: come on here
0: vieni qui
1: vieni qui
0: oui oui oui
1: no no no
0: oh.

0: لابي مركبة هيك بلو شيري مون امور اي دونت لايك بجبنتي لابي مركبة هيك بيلاقيني هلو جوجا بيناديني كم اون بيبي بيلاقيني هلو جوجا بيناديني كم اون بيبي جوبوزيم I love you.
1: I love you.
0: Sarapo.
1: Sarapo.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

الجسم كله مبين والصدر طالع منصوب الجسم كله مبين والصدر طالع منصوب

خذ لك وحدة طويلة تعارف فيها ترفع راسك شقورا حطة ونيشان. والخذ لك وحدة طويلة تعارف فيها ترفع راسك أبو قادر علي.

0: ادري ايش بيدو شايل شنطة مصاري والله يزيدو
1: الله يزيدو.
0: روحي وقلبي والله يتريدوا فالشي يرزقنا من هن وضعي تعبان.
1: اه يا معلم.

0: هدي
1: دعور تحية أحلى 500 على راس إخوان العريس على راسي الخلف وعبده. تحية لأحيو كل الحضور كل الموجودين كل العشائر الخلف الصبحي وضيوفه على راسي الشيخ إبراهيم أبو متعب الله بيت الفحل غنايم عرب إكراد تركمان من أي مكان كان الله حيكم جميعا محبة بالعريس وادي محبة بوادي العريس الله يرحمه بتراب الغالية على راسي ضيوفك أبو الفوز على راسي بيت العلي تحية لأحيو كل الحضور أحلى 500 على راسي أبو عبده وحيوك أبو الفوز كل الحضور يلا يا دعور يلا
2: ولنهدج مثل الشمامة نشم وشم حلف لمص البرطم تا يطلع دم

يلا يلا واللي شافك يميشو والله ربحان. رفرف طول الحضر ونهد الشفتو انا ابويا الخطف رينجلك عفتو. شقورا لما شاف الزفه لفتو سليمان ها ها يا ول. شقورا لما شاف الزفه لفتو يا ول.

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

هلا والله، صباح النور، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. معاكم Moving Still، وأنا حكون معاكم ساعتين. معلش يا جماعة، هذا الميكس مسجل وما هو مباشر. الشو حيكون مباشر على راديو الحارة ودبلن ديجيتال راديو، وحيكون على ساوند كلاود في خلال كم يوم. يلا إن شاء الله أغاني اليوم يعجبكم. Hello everyone, it's Moving Still here, in which for the next 2 hours, the show is live streaming on here and on Dublin Digital Radio, so just a quick hello to everybody. Unfortunately, I couldn't do the show live, so this is a pre-record, but if you're looking for IDs, hit me up on my Instagram, Moving0Still, or you can comment on the mix once it's up on SoundCloud, which should be in a few days. Yeah.

0: صباح النور على راديو أهلا أهلا أهلا أهلا صباح
1: النور
2: معكم موفينغ ستيل.

يحيى عمر وعلي عرب وراشد، يحيى مصطفى 62 وأمين المغبون عرب وهرن، يحيى أمال عرب ستيديا ويحيى أبو عبد الله، يحيى إسحاق والشريف، يحيى الصديق عرب منقوصي وناس البليدة، يحيى كاساندرا والمحلة الجديدة وعرب الطانيت، يحيى الشيخة خديجة وحبيبها التوفيق وعرب أولاد موسى، يحيى نادي أختي في الغيبية والقصيدة ما عندك ما تساوم فيا مهدية الكاساندرا.